0: تسعنار نانوق اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: تلتي من غنم اكتوبر ابنياني تي امي مرسوق نو يقعلوني سغني لعتقسنا اللوني أطلقت سيسامانيك أنو أكتلو أتات سميكي أسانة النغربوك أنو راكي بسيكسي كنت متميتري تسلمتون آنود سكا سوسقاق تساق
1: بأو سكن فنوك
2: فريدة 9 أكتوبر إفولي ديامي سكوت ورملي تسول داو تمباتور بو بلوس 4 كرادة ونا تمباتور بو بلوس 1 كرادة وين ركومي فرا وست مي وينستو أب تي 5 متر per سكوند.

0: ننوخ اف ام 100 ميجا هرتز
1: نو موتشي لسه مكيلي مساعود
2: تلي من غنمي اكتوبر ابني يعني تي امي مرسوق نو يقعلوني سغني لعطاقسنا اللوني أطلقت سيسامانيك أنو أكتل أتات ميكي أسانتين رقبوك أنو راكي باسيك سيكون تيموت ميتري تسلمتون آنود شكا سوزقاق تسار
1: وأوسكتن فنوك
2: فريدا 9 أكتوبر إفولي ديامي سكوت وعملي تسول داو تمباتوا بو بلوس 4 كرادة ونا تمباتوا بو بلوس 1 كرادة وين ويكامي فرا وست مي وينستو أب تي 5 متر per سيكونت

0: تسعنار نانوق اف ام هنا ميجا هيرتز
1: نو موتشيلسا ميكيلي مساغوت
2: تلي مانغورنرمي اوكتوبر ابنياني تي امي ميرسوق نو ياقارلوني سيقيني لارتارسيناللوني اوللوكوت سيسامانيك اونواكوللو اتاتسيميكي اسانغاتينيقارپوق انوراكيپا سيكسيكونتيموت ميتيري تلي ماتونغاانوت سوكاسسو سيقارتاسار
1: وير اوسيكتن فون نوك
2: Fredag den 9. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.